عليا قميجا انا اختي خارجه خارجه خارجه تل اربيرو كتشرب السيرو خارجه خارجه واحد جوج ثلاثة بمشى سبعتاش خالية كاميجا أنا أختي خارجة خارجة